يا والعز يا الدار تبكي العز تبكي تبكي عبيدة والدرم والشهامة طوح تصوف للبخيج ينادي ردت صداه البيت وبكى حمامه